بيت زب مرد القطر جيت بيجي تكبوم قشيش والبي كودك تندر جيت جمت فاتو بيايس

سمر اجيني سمر اجيبي جو سمر سبايك وكو جو لنجار جو بلا ناخر فلو جو بلا ناخر فلو جو ميلار ndey mari boy say bat bat boy sama ma xlo njay njay amadou bay bay ba limani maray la

أقلد تفال أقلد تجاي حدث طويا بندن بندن يا قدسة بندن قدسة تفال يا مذهب من يبنجر ميمو يطور وانجنجر agroqa qadizatu mangi len di jale ma samb mi ci ncior ay way mam wayl tur manga ncior neex daam gu ne

جولجم واي ميمام سف القرم جنجم لسف فربنا ما نبالات عرضو جيجدت نبالم جمال جورمو فربنا

كلكم زهر يا ربي موجور مريم الباب كرقاي أقمدو سيسي مريقاتا مريم الباب كرقاي.

بأبي تباك مرمي عالنف أبدوك بأي تباك دي بزبون قتشي تنجل الفي أبدوك تباك تمام أبدوك مكي تمود مال كمجيات تنب مربي حوثار جنجا فاتن خياي أمدت يلفاتن خياي مدي جارة

ريهاي انت جن جري جن قط يا ذاتي بصف الامام يسمى عليه فدايما قطعت بقص الجو كتبت مني لكين لقلتو كتبت رسالتو فلندم هم بدنا يقوم يا دو رابي انت

فن تمبين لونا دايان تمبين لونا يا بابا تمبيو رايب تمبوي او ترقي يا فاتي مكرياي متى الواتي مكرياي مديك يا من قمي اي جاي

موجود مريم بابا كرقي أمدوسي سمرقة مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان مغالي مبا ماتشان

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

بسم الله استغفر الله. سكتوا إسراج الدين مريد مربي سيد الهج محمد بن سيد الفاهمان مالك بخاربا وطان سنباية دنباية مددهابا.

الحاج محمد البشير كان بري مدينه نجاد اوريتي اولي نجاتي كني مصر مانيا نكو بيدل دانا كوي ليدي هولندا الله سري ألسان أبورة دونغا أبورة ألفا أودو ويته بنت بابا جا

من رسول الله فانا دنج نيم سما لاخيا عليو جابرا دو مال تو سلام جوغيتي او هاي تي قال مولين فكين جاب نلا دا دام كون نو داي كاب دو لا رسول سمي مونيا وات فوت دي تا توتيو مي

ادري بسماوات ولا ارض سليم الى محمد رسول الله مهيده جدو فن افضل محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كم بري كلام الله تك سواي السلام الله ونامي دي مزي اندا دوغام كوم دي تيسكيو او تيسكيو سدا جيرين غير نالو نايو و تيسكيو زون فودر سوني فيني كيري غو دي مجو ناتيا فاند جيدي دي ندي فوتبول فيتو دي مي يندي غورنام لا بو يوت ناتيا فاند جيدي لا بو جوناي دي وي وي تاغ مو هو نو وادر ند و محمد عمرو عمرو اخر كان وادي كان ساكيتي

جاءت لك توزي ويا عالم بالخير سيدي جاب الماطن هو الدم والدم لكنك دي همت اللوم موجودة انت مجدين بود البرد.